0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه لا بيكو في زباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي

0: حتى تكون عنده شي مهمة صعيبة يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كان تيمشي لشي بلاصة في الغابة كيشعل العافية وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdine Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani.
0: Et ce qui était venu pour le réaliser, il s'est réalisé.
1: Réalisation, prise de son et montage, Myriam Pruvot.
0: Après la mort,
1: Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي تا هو لواحد البلاصه في الغابه وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rau.
0: ما كنعرفوش نشعلوا العافيه ولكن باقي كنعرفو نقولو الشعر.
1: Remerciement à la Fondation d'Art Bellarge.
0: وهداك الشيء اللي كان تيبغي يديرو كيتحقق.
1: À toute l'équipe des Halles Scarbec et de la CSR.
0: ومن بعد وحتى هو كان تيمشي للغابة وكيقول مبقيناش كنعرفو نشعلو العافية مبقيناش كنعرفو الخفايا ديال الشعر ولكن تنعرفوا البلايص اللي كاينين في الغابة واللي كيمكن نحققوا فيهم المهام ديالنا وهذا كافي وبالفعل هذا الأمر كيكون كافي ولكن حتى أنا ملي كيجي دوري وكتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافية ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفو حتى ديك البلاصة في الغابة فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفو نحكيو التاريخ
2: Station, station. La station de la station.